وشكرا لا ما برا رجب وسان سكينا كيكا يمبكا يورا تاروسا إشيكو وانبان تايا ونندي نهوكو نانا وديلو نمويرا إنا مانلي ما هيكو ملوكو ميليني ما تانا ماشي شمير و ستمبرو مواكا ودوش ميل إبنتيش ومالو إليانا سوك ملاس وانبو لانبان را وopa تيريا نميتوكو صحو يفا نولو موني ماكو وانبان رولا وopa تيريا سنيرا سكيلاكا يوي بكاني بكاني 9 horas e 47 minutos.